قد قام بقرسان من أبسباد تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلم يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي أهد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من

كنوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.

0: يشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون

0: الحاج
1: بعد ذي ليل قبل الفجيون مما قد كان بي قرسان في الأبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أحجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما

0: 一发。وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

بذوي الحياء وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لقير سقرة وقيرها من كل باب النار والقزي والقصران والسنار وسل يا ملك والتسلم على الذي بصرته بقلم وهو الذي سميته بالملجأ والآل والأصحاب واذكر لجأ وانصر عليه.

بلا تقرر ولا انتهاء وإسمة من العذاب والتذكر هذا نظام ولتنور في كريم وسل يا سلام ولتسلم على الذي بي فككت ولمي.

فتحا مبسرا بلا إفال. وسل يا جبار بالسلام هل الذي فرّه الأقلام وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وسبه والتابعين. وانصر علي بركات التوبة بلا أذن ولا إذن أوبا يا متكبر دواما سلم وسلما على محب الخل خاتم كل الأنبياء ترى والآل والسبي وقتل البر وليهب عقيون سالمرام وليكن بلا أذن ولا انسرام. وسل يا خالق ولتسلمي على حبيبك قليل العالمين وهو النبي الأنبياء المقري والآل

دجا بقلم المرتدى لسك مزكى لتقى يا من بجاي فتحت الرتقى وحفظ بي الذكر وكسر أجري في الهال والآت بحق الهجر وسل يا واب ولتسلم على الذي ساق لخيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه

البصر لسيد البصر أبدل البصر واجعلوا مبدع القيور والمرام وخير أجر وردا بلا انسرام وصلي على الرزاق والتسلمان على الذي به أقود الألمام.

فتاه ولد سلمان على الذي كفيتني من سلم قبل بجائه وقدت للأمان ولسوايا ينتهي ديخ زمان وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وسبي وكلي بسورة الكاف ونور كل

مدتن دائمة يا ربي واللي يهب مغفرة لم يسبغ لمثلها واللي يكون بأبخي واغفر لوالدي واغفر للجميع من بتعلق بفضل يا سميع وارداني صاب الكرام سمهن نازم يا نازم ربي عيسوان واغفر لكل مؤمن ومؤمنا وقتل أمنا لسكر مدمنا واغفر لكل مسلم.

والسابي وزعزي علمي بغير توجين إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النملي بغير آفات ولي ما سمني.

بنا في الظلم وانتر علي بركات رومي نصرا به أكون ذا تكريم بخير آبد.

الشباب وسرب ظلما إلى سوايا ولتنور كلي وبالأمان وسفائي كلي وانصر علي بركات السجدة يا قائدا.

مجيد على اللزم قاد الله تمجيد وسل يا ودود يا مجيد على اللزم قاد الله تمجيد سيدنا محمد وسلم والآل والسبي وقلبي ألم بحرمة الفتن واقل أجرات يا مخنيا عن ألم وسكرات.

لسعد واسم قلمي والجسد وكلكلي من كل ما لم ترضى لي ويا لي سلما وسلي.

على الذين بعد اللوم تميد وذاك أفضل الورى محمد وقتله من قدمتي ما يخمد في آله وسبي وسلم وزده ما يسر من قلم.

وسابي في الهالي وفي المعالي بحرمة العصر وحق الامتحان وصفي والجمعة دهبا عيسوان وصلي يا عيون الذي ليس يموت على الذي

وسلم على الذي فالبدا سيدنا محمد والآل وساب في الآل وفي المآل بسورة القيامة المعزمة وسورة الإنسان ذات العزمة.

تسليم بعرمة أبس. على النبي المنتقى المتوري محمد الخير الورى المتيري وقتلوا بسورة

زلزلا سل على من ليقعد النزلا بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيت.

الدرر وقد كفيتني أزاه الوقرر سل بتسليم بعقل الأمزق يا من كفاني ولبس اللمزق هل النبي محمد